0: نرحب بكم مستمعاتنا في حلقة جديدة من برنامج أنا حيرة على راديو معجزة. اليوم نهضروا على موضوع زوين بزاف اللي هو قوة المرأة. المرأة أكيد هي قوية، لكن شي مرات نقدروا ما نكونوش كنشوفوا فين هي القوة ديالنا باش كنتميزوا حنا العيالات. اليوم غنعرفوا أكثر وأكثر وأكثر على هذا الموضوع مع شيماء. مرحبا بك شيماء.
1: شكرا ليلى.
0: شيماء، باش كتميز المرأة شنو هما المميزات ديالها؟
1: بالنسبة لي أنا المرأة عندها بزاف ديال المميزات. المرأة دائما كنعرفوا عليها الحنينة، الحساسة، يعني الطبيعة في المشاعر ديالها كتكون مشاعر اللي مختلفة على المشاعر ديال الراجل، كتكون دائما رقيقة، يعني لينة في المشاعر ديالها. زائد المرأة بالنسبة لي أنا كنشوفها قوية بدكشي اللي كدير وبدكشي اللي كتصنع، يعني وسط سواء في وسط العائلة ديالها سواء في وسط المجتمع ديالها بصفة عامة. ولو يعني أننا كنقول عليها أنها حساسة وحنينة، لكن كتلقاي أنها في مواقف واقفة وفي مواقف اللي كتبين القوة ديالها فيهم، كتبين بلي هي راه كاينة فرض الوجود ديالها.
0: وحتى كنشوفوا ان في الخليقه، في كيفاش الله خلقها يعني من طلع ادم باش تكون ليه معين ناظر، فهي ممكن تكون معين مشجعه، يعني بلا بها كان غيكون الامر صعيب. فواش المراه يعني قلنا انها حساسه، قلنا انها لينه، قلنا انها دقيق، ممكن تكون كتاثر، ممكن يعني ممكن مشاعرها كيغلبوا عليها شي مرات. واش هي قويه باش تقدر تواجه صعاب بالحياه؟
1: بالنسبه ليا هذه المساله هذه متوقفه على المراه، يعني كتختلف من مراه لمراه. واش هي قادره انها توقف ضد المشاكل كيف قلتي والضيقات؟ الا هي اقتنعت بلي راه هي يعني قويه وان راه كاين من عند من كتستمد القوة ديالها والقدرة ديالها، فبالتالي غتقدر توقف وجه الضيقات والصعاب. لكن إذا كانت دائما حاسة أنها راهي فاشلة، حاسة أنها راه يعني ما كاينش وجود ديالها، يعني كيف ما كانت كيف ما كاينة ولا ما كايناش، يعني إلا حسات هي بدك الصغر ديال النفس، حسات باللي راه يعني ضعيفة، فبالتالي ما غتقدرش بهذه النفسية هذه تواجه الضيقات اللي غتواجهها ولا هذه المشاكل اللي غتواجهها. فبالنسبة لي المرأة أنايا خاصها تقنع راسها، تآمن، أهم حاجة تآمن براسها، تآمن باللي هي ماشي ضعيفة، وباللي داك المشاعر اللي وضع فيها الله يعني ماشي مشاعر ديال الضعف، بالعكس داك المشاعر ولا الأحاسيس الرقيقة اللي هضرنا عليها يعني كتعاونها وكتساعدها باش تحب الآخر، باش تكون
0: ترحم،
1: باش ترحم، باش تحن على الآخر. لكن في نفس الوقت تقدر يعني تواجه المشاكل والضيقات اللي كيواجهوها إلا هي عرفات القوة ديالها، إلا عرفات أنها كتستمد القوة ديالها من الله وباللي هو واقف معها وباللي هو يعني حاميها وباللي هو القوة ديالها.
0: هضرتي لنا شيماء على عيالات داروا بصمة في التاريخ.
1: كاين بزاف ديال العيالات اللي صراحه صنعوا التاريخ، كيما اللي كنقول صنعوا التاريخ يعني داروا بصمه ديالهم قويه، بصمه كبيره في التاريخ. فمن بين العيالات كان جايه دابا في بالي الام تيريزا، يعني وكنشوف كيفاش كانت البدايات ديالها، كيفاش ملي مشات للهند وشافت الناس كيفاش عايشين، شافت المستوى العيش ديال الناس، شافت كيفاش انه ما كاينش عدل، حسس بلي ما كاينش عدل على الارض، كيفاش انه الناس عايشين في الفقر وعايشين في التهميش، وكاينه كانت هي عايشه يعني في رفاهيه ومستوى عالي. ف الام تيريزا كان القلب ديالها على الناس فقراء، وخصوصا الناس الفقراء اللي كانوا في الهند، كانت فضلات انها تخلى على الحياه ديالها ديال الرفاهيه، الحياه ديال الغنى، ومشات باش تكون وسط من هاد الناس، تعيش وسط منهم، تحس بالالام ديالهم. واكثر من هذا عطاتهم حياتها. فماشي سهل انك تضحي من اجل شي حد او تعطيه حياتك وتعطيه وقتك. وكانت من الناس اللي صنعوا يعني صنعوا وداروا بصمة في التاريخ ديال في التاريخ ديالنا.
0: واش المرأة تقدر تكون قائدة في حياتها؟
1: أكيد تقدر تكون قائدة. وهنا غادي نهضر على المرأة اللي كانت قائدة، هضر عليها الكتاب اللي كاملين كنعرفوها أستير، وكيفاش أنها كيفاش أن الله استخدمها باش باش تحمي او تحامي على الشعب ديالها وتدافع عليهم ضد ضد العدو ديالهم وضد الاضطهاد اللي كان كيحصل لهم في ذاك الوقت. فالله خدا يعني مرأة يعني هي اللي يعني اختار مرأة هي اللي تدافع على الشعب ديال اليهود في ذاك الوقت. فيعني هذا كيبين لنا ان الله ما كينقص من قيمة المرأة، بالعكس كيشوفها بحالها بحال الرجل وكيشوفها باللي قادرة يعني تدافع على الشعب، قادرة
0: لأن هذا حات بحياتها.
1: نعم حات بحياتها من أجل الشعب ديالها. وأكثر حاجة كيفاش أن الله اختارها هي، يعني هناك يبان لينا قيمة ديال المرأة عند الله، كيفاش أنه كيشوفها وكيفاش قيمتها كبيرة عند الله.
0: شيماء، منين المرأة كتستمد القوة ديالها؟
1: أنا بالنسبة لي المرأة تقدر تستمد القوة ديالها من شخص واحد اللي هو الله، حيث الله هو كيشجعنا في الكتاب دياله. كنت فكر الآية اللي كاينة في كورنثوس الثانية وبالضبط في الإصحاح 12 والآية 9 كتقول لي أن قوتي في الضعف تكمل. فالله يعني كيشجع كل وحدة باللي هو القوة ديالها، يعني ما تحس براسها يعني رغم الضعف ديالها ما تحس براسها أنها ضعيفة، لكن معها شخص اللي هو قوي اللي هو الله، فتحس فعلا باللي هي راه يعني ماشي بوحدها وكاين واحد اللي معها اللي هو الله
0: اللي هو القوة ديالها في الوقت.
1: نعم واللي هو القوة ديالها. وبالنسبة لي إلا كانت يعني حاسة بهذا بحجم ديال هذا الشيء اللي قلت، يعني بحجم أنه الله معها، فأكيد غتحس بطمئنان وغتحس باللي القوة ديالها ماشي ما غتكونش عادية، قوة إلهية هي اللي غدت هي اللي غتكون معاها.
0: شكرا شيماء على النصائح ديالك. مستمعاتنا نقول لكم بسلامة، الحلقة ديال اليوم تسالات، نتلقاو في حلقة جديدة من برنامج أنا حيرة.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في الطريق بوحدك. راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: مستمعات الكرام، معاكم عبد الله مقدم برنامج أجي تتغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في حلقة جديدة أجي تتغيري، وهذه المرة غادي نهضروا على القيود الروحية. هضرنا في الحلقة اللي فاتت على القيود الجسدية، واللي قبل منا على القيود النفسية، ودابا غادي نهضروا على القيود الروحية. شنا هي القيود الروحية؟ يقدر يبان الجسد ديالنا مزيان صحيح والنفس ديالنا صحيحة، ولكن كاين بعض الناس ممكن حتى كاع ما عمرهم بخروا، ما عمرهم مشاو عند الفقيه، ما عمرهم داروا شي حاجة مشي هذيك، ولكن طرات شي حاجة اللي جابت هذه القيود هذه على الروح ديالهم. وهذا مثلا بعض الناس كيقول لك انا عندي هذه الموهبة هذه، كنعرف شي حاجة قبل ما تطرى. كيفاش عرفتيها؟ الا ماشي مؤمن، مازال الروح القدس ما عندكش، شكون اللي قالها لك؟ حنا كنفكروا غير ياك ما هذه موهبة من الله، لكن ممكن تكون من الشياطين، حيث المؤمن اللي عنده علاقة مع الله، عنده روح قدس، يقدر الله يقول لي حيت الله كيهضر معنا. لكن لا ماشي مؤمنين، هذه شي حاجة كتكون من الشياطين. او شي واحد اخر مثلا يقول لك انا تنحس ولا كنسمع شي اصوات كتهضر معايا منين كنكون ناعس ولا منين كنكون فايق، وكتقول لي شي حاجة على الناس. هذه كتسمى القيود الروحية، وهذه شي حاجة صعيبة، لان لا سمعناها وقبلناها كتزيد، وهكذا العدو ابليس الشياطين الارواح الشريرة كيولي عندهم سلطة اكثر في حياة ديالنا، وما تتبقاش عير في الجانب ديال الروح، لكن تتولي حتى في الجانب ديال الجسد والجانب ديال النفس. امثلة واحدة اخرى باش تعاوننا نفهموا اكثر هذا الموضوع ديال القيود في الروح. مثلا كاين ناس ممكن كيصلي، ولكن مع ذلك كيحسوا انهم بغاو يكتبوا الشعر للشيطان. انا شفت الناس، وكاين الناس اللي قالوا لي هكذا كيعجبهم يديروا هكذا، هما ما عارفينش علاش، ولكن هذا الروح الشرير هذا اللي كيجي في الروح ديالهم، تقيد الروح ديالهم والنفس ديالهم، كيبغيهم يعبدوا الشيطان. مين تيقولوا الشعر للشيطان، هذه راه عباده ديال الشيطان، حيت الشيطان بغى ياخذ العباده في بلاصه الله. وكاين شي حاجه كطرى مع كل واحد منا، يعني كل واحد منا مشى زار بزاف ديال الديور، يعني واحد عمته ولا خالته ولا جده ولا جده ولا خوه ولا اخته ولا جيران ديالو ولا صحابه. كاين بعض المرات شي ديور كنبغيو دوك الناس اللي ساكنين فيها، احنا غادنا عندهم، ولكن غير كندخلوا للدار كنحسوا بحال مخنوقين، ما كرهناش نمشيو داك الساعه، والناس كرحبوا بينا وجلسوا وباتوا، وكتحس لا انا بغيت نخرج من الدار، بغيت نمشي دغيا، وما فاهمش علاش. هذا سميتها القيود الروحية، الدار فيها شياطين، فيها الجنون، فما كنشوفهمش بعينينا، ولكن عيك تدخل هذا النوع ديال الديور هادو، الواحد كيحس أنه مزير وما مرتاحش وباغي غير وقتاش يمشي. هادو هما القيود الروحية. إلا كان دار ديالك بحال هكذا ماشي، ما كترتاحيش فيها، يمكن ملي كتنعسي كيجيك هذاك بغطات، قلنا شي مره من الحلقات ان راه هذاك ماشي شي حلم خايب، ولا هذاك راه روح شرير كيجي في الليل كيبغي يخنق، والواحد كيبقى يغوت، يسحب لي راه كيغوت باش حد يجي يعاونه، هو راه الصوت ديالو ما كيخرج شاي. فبغيت نقول لك المسيح يقدر يحرك، وبغى يحرك، وبغاك تتغيري، قولي لي اجي في حياتي ديالي، حررني من كل قيود روحية، من كل شياطين جات على الروح ديالي، من كل شياطين ممكن شي سبب ولا شي واحد آخر جات في الدار اللي أنا فيها، في البيت اللي أنا عايشة فيه، في البيت اللي أنا ساكنة فيه ولا كنعس فيه. أجي بالسلطان ديالك، أجي بالنور ديالك والحق ديالك. منين النور كيجي الظلام كيتحيد مباشرة. أجي بالنور ديالك في حياة ديالي وفي البيت ديالي، وهرس كل هذيك القيود، وغير حياتي ديالي، غير عقلي، غير قلبي، المس الجسد ديالي والمس الروح ديالي. أنا محتاجة ليك ومحتاجة نتغير، وبغيت نتغير، والروح ديالك يعمر حياتي ديالي. آمين.

0: معاك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة.
1: مرحبا بمستمعاتنا على راديو معجزة في برنامج بنت بلادي زينة، البرنامج اللي كيهتم بكل مرأة وبالصحة والجمال ديالها وحتى بحياتها اليومية. على ديك الشي في كل حلقة من برنامج بنت بلادي زينة كنهضروا على مواضيع اللي كتهمك انتي كامرأة، وفي نفس الوقت كنحاولوا نقدموا نصائح اللي تعاونك في الدار والكوزينة. في الحلقة اليوم غنهضروا على البشرة الدهنية وعلى المشاكل اللي كتكون عندها، وغنقولوا طرق اللي نقدروا نعالجوا بها هاد المشاكل. كما كتعرفوا البشرة الدهنية كيكونوا عندها بزاف ديال المشاكل، وكما قلنا في الحلقة اللي هضرنا فيها على انواع البشرة، البشرة الدهنية هي اللي كتكون ميدمة وخصوصا في المنطقة دي واللي هي الجبهة النيف والذقن. هاد البلايص كيكونوا ميدمين بزاف، ويقدر الا ما عرفناش نتهلاو في هذا النوع ديال البشره غتبدا تبان عندنا مشاكل بحال حب الشباب، الحبوب السوداء ومشاكل اخرى. وعموما هذا النوع ديال البشره يمكن يكون وراثي ولا بسبب الهرمونات، وحتى الستريس يقدر يخلي البشره ديالنا تولي دهنيه. ومهم بزاف الطريقه اللي كنتعاملوا بها، حتى هي كتاثر وعندها دور في ان البشره ترجع مزيانه ولا تزيد تيدم ويزيد يبان فيها مشاكل بحال الحبوب والرؤوس السوداء. اول حاجه غنهضروا عليها هي الغسيل. خاصنا نفهموا مزيان ان الغسيل مهم ويقدر يكون شي حاجه مزيانه للبشره، ولكن الا ما عرفناش كيفاش نغسلوها وشنو هي المواد اللي غنستعملوا، هذا الشيء كيأثر وكيولي كيضر البشره وماشي كيعاونها. والغسيل بزاف وبالصابون ماشي هو الحل باش ما تبقاش البشره دهنيه. كما قلت الغسيل مهم بزاف، على ديك الشيء اختاري صابون ديال الوجه يكون ما فيهش الكحول، حيت ملي كنستعملوا صابون فيه الكحول كينشف البشره، وهذا الشيء ماشي غيعاون البشره ديالنا. وغنشرح لكم بالضبط شنو كيوقع ملي كنغسلوا وجهنا بزاف ولا بمنظفات قويه فيها الكحول. الوجه ملي ما كتبقاش فيه الدهون الطبيعيه ديالو وكينشف بزاف كيزيد يتيدم، وهذا الشيء حيت الغدد اللي كتفرز الدهون كتحاول تقاد البشره وما تخليهاش ناشفه، فكتفرز كميه اكثر ديال الدهون. وهكا ملي كنغسلوا وجهنا بزاف حنا راه ماشي كنعاونوه ولكن غير كنزيدوا في المشكل. على ديك الشيء غسلي وجهك مره واحده في النهار مثلا بالليل، وبالصباح استعملي حليب منظف باش كتحيدي الدهون اللي تراكمت في البشره بالليل. وملي تبغي تغسلي وجهك استعملي صابون يكون كيناسب الوجه والبشره ديالك، وما تنسيش ديما بالليل تغسلي وجهك من الغبره ومن المكياج، حيت البشره محتاجه تنفس، وملي ما كنغسلوهاش هذا الشيء كيسد المسام وكيخلي الرؤوس السوداء والحبوب يبداو يبانوا في الوجه. واخا وجهك ميدم ماشي مشكل تكوني كديري كريم، غير هو خاص الكريم يكون ديال البشره الدهنيه. وملي نكونوا كنشريو المكياج خاصنا نختاروا مكياج ديال البشره الدهنيه، حيت هذا النوع ديال المكياج كتكون فيه مواد اللي كتنقص من الدهون وكيعاون الوجه يكون مزيان. وحتى الماكله مهمه بزاف، وكل ما كلينا ماكله صحيه تكون فيها الخضره والفواكه هذا الشيء كيعاون البشره ديالنا. وما ننساوش نهضروا على الشمس، حيت هي كتعاون البشره ديالنا ولا يقدر تضرها. وضروري خاص الوحده منا ملي تكون خارجه تستعمل كريم اللي كيحمي البشره من الشمس. وواحد المعلومه مهمه نعرفوها، الدهون اللي في البشره مهمه حيت كتحافظ على الماء اللي كيكون في البشره باش ما يتبخرش، وهذا الماء هو اللي كيعطي للبشره الرطوبه وانها تكون إلاستيك. على ديك الشيء الا كثرنا من الغسيل والصابون وبغينا نحيدوا الدهون، هذا الشيء كينقص الماء من البشره، ويقدر الكثره ديال الاستعمال ديال المواد كضر البشره وكتنشفها، فهكا كتبدا تبان التجاعيد واخا نكونوا مازالين صغار. مستمعاتنا سالينا الحلقه ديال اليوم، شكرا على تتبعكم لينا، تسناونا غدا في نفس الوقت على راديو معجزه، واكيد عندنا لكم نصائح جديده ومعلومات جديده في برنامج بنت بلادي زينه. كانت معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. إلا بغيتي تتواصلي معنا تصلي على الرقم 06-01-96-59-57 06-01-96-59.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: مرحبا بكم مرة أخرى مع حكيمة في برنامج سؤال. لكل مرة في شمال إفريقيا كنقول لك سلام ونعمة ليك. فرحانة مرة أخرى نجي ونشارك معاك شي حاجة من الكتاب المقدس، كلمة الله اللي ديما كتشجعنا، سواء كان أسئلة من الله لينا ولا أسئلة من راسنا لنفسنا ولا أسئلة لبعضياتنا، لأنه ديما كنفكروا غير حنا اللي باغين نسولو، كنبقاو ديما غير حنا كنقلبوا وكنسولوا. حنا موجودين باش نشاركوا معاك كل حاجة كنعرفوها على أسئلة كنتسناو الجواب عليها. اليوم السؤال كاين على علاش يا نفسي متضايقة. الكلمة ديال الله في سفر المزامير والمزمور 42 والآية 5 كتقول علاش يا نفسي انت محنية وعلاش كتوجعي فيا، ترجعي الله حيت أنا مازال كنحمده على خلاصه ووجهه. فهاد الآية سؤال وجواب. السؤال هو شي واحد حزين ومتألم وكيسول راسه وكيقول لراسه علاش يا نفسي حزينة، علاش كتألمي، علاش رافدة الهم، بحال إلا كيلوم نفسه حيت متضايقة. بغى يقول ليها ما خاصكش تحزني ولا تألمي ولا تبكي، والسبب علاش كيقول نفسه هكا. الجواب اللي كيقول لنفسه هو كاين الرجاء في الله. داكشي علاش شحال ما كانت الصعوبات والمشاكل كاين الرجاء في الله، ما توجعيش، كاين اللي يمكن تترجعي هي نفسي، كاين الله اللي تحمديه واخا يكون الالم واخا يكونوا المشاكل، حيت هو اللي فيه الخلاص، هو اللي منين تترجعيه وكتحمديه قادر يغير الوقت الصعيب الوقت ترتاحي فيه وتفرحي فيه يا نفسي. واخا شي مرات كيبان كل شي صعيب حتى شي حاجه ما كتستاهل نفرحوا ليها،

شاء الله وحمديها عليها وما تبقايش عايشة مهرسة ومحطمة، حيت الله بغاك يا نفسي تفرحي وما عمرو غادي يتخلى عليك. ممكن شحال من واحد وشحال من وحدة يقولوا واحد السؤال، واللي هو واش كاين شي واحد عنده العقل يحمد الله في الوقت الصعيب؟ ايه انا كنقول لك حمد الله في الوقت الصعيب، انا كنقول لك الحقيقة، يهدر الواحد اللي عنده الرجاء في الله والثقة في الله، حيت كيف ما كانت الظروف قاسحة وصعيبة كاين الله اللي كيرطبها ويتحنن علينا ويخليها تولي حنينة علينا، كاين الله اللي كيفكر فينا وباغي لنا الخير، كاين الله اللي ديما باغي يفرح قلبك ويهز عليك الهم ويريحك ويقول لك اللي تقالت عليك خففت عليا. وعلى داك الشيء كيقول لنا في كتابه العزيز، اجي وعندي كل التعبانين والطايحين تحت الحمال الثقيلة وانا غنريحكم. وهذا الشيء علاش خاصنا مره مره نقولوا لراسنا ونسولوا نفسنا ونقولوا ليها، علاش يا نفسي انت محنيه؟ ترجي الله، بارك عليك يا نفسي ما تكوني حزينه وترجي الله. نتمنى سؤال اليوم يكون عجبكم ونخليكم حتى نتلاقاو مع سؤال جديد من برنامج سؤال. شكرا لاهتمامك واستماعك لنا، ونتلاقاو في حلقه جديده من برنامج سؤال. وإلا بغيتي تتواصلي معنا هذا هو الرقم ديالنا 06 01 96 59 57، 06 01 96 59 57. كانت معكم حكيمة من برنامج سؤال.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: سينتونيزا y conecta con nosotros.
2: En Dikela, Radio Vida.

سلام المسيح. دابا كنجيو مره اخرى في حلقه اخرى كنبغيو نتلاقاو باش نزيد نكمل الشهاده ديالي، وكنتمنى من الرب يسوع المسيح باش تعجبكم وتكون بركه في حياتكم، امين. وفي ديك الايام عيطت لي واحد صاحبتي اللي كانت هي المديره ديال دوك الشباب اللي كانوا كيجيو للمغرب باش يقراو العربيه، وخبرتني باش نمشي لعندها للخارج باش نقريهم العربية، وكانت فرصة مزيانة ليا ومشيت. ملي وصلت لدارها لقيت صاحبتها كاتي كتسناني في الباب، ودتني لدارها حيت صاحبتي كوني جاوها شي ضياف ومشات معاهم تساريهم بعيد من داك المدينة، ولكن وصلت كاتي باش نبقى معاها داك النهار. ولكن اللي كنشوف من هذا الشيء وهي الخطة ديال الرب كانت عجيبة في حياتي، حيث الرب استخدم كوني وكاتي ورجلها دارول باش في ذاك النهار بالضبط نتعرف على الصديق ديالهم اللي هو الآن زوجي، يعني رجلي. مجدا للرب. إيوا في ذاك في الدار ديال كاتي ودارول حتى هما كان عندهم شي جوج ديال الضياف مغاربة شباب، وعيطوا على صديقهم آخر باش يجي. في الحقيقة كانوا غاديين يديروا واحد الاجتماع، وكانت فرصة مزيانة باش نكون معهم. ومن بعد الغداء جا داك الصديق ديالهم اللي هو رجلي دابا، وجاو جوج ديال الخوت اللي كانوا كبار في السن وهما عرب من الشرق، وهما اللي تكلموا بجوج في ذاك الاجتماع. ودوزنا ذاك الاجتماع مزيان، وقال واحد فيهم ديال دوك الخوت اللي تكلموا: بغيت نعلمكم واحد ترنيمة اللي شجعتني في حياتي بزاف ديال المرات. ملي يكون عندكم ضيق او تجربة او مرض او حزن رنموها. وقال انا غادي نرنم طرف بطرف وانتوما عودوها مرايا، وهكاك حتى حفظناها. وانا دخلت لي فراسي في الحين، واخا ما كتبتها ما والو حتى لدابا. وهذا الترنيمة قديمة وكتظهر قوة المسيح، وهي مباركة. بغيت نكتبها هنا، اذا بغيتو حفظوها حفظوا الكلمات ديالها، راه غادي تشجعكم. وهادو هما الكلمات ديالها: ربي انت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. ربي أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. كل شيء مستطاع لديك. عند كثرة همومي وألامي، عندما أرى الأبواب توصد أمامي. عند كثرة همومي وألامي، عندما أرى الأبواب توصد أمامي. أنت وحدك تفتح الأبواب. في صليبك فدائي وعزائي، في صليبك أرى الدواء لدائي. في صليبك فدائي وعزائي، في صليبك أرى الدواء لدائي. أنت وحدك لنبع العزائي، أمين. وهذه هي الترنيمة كلها. ملي وصلت صاحبتي لدارها عيطت لكاتي في التليفون باش تجيبني عندها، ومشينا. كان ديك الساعات جا الليل، كنت فرحانة بزاف نشوفها، وحتى هي كانت فرحانة بزاف تشوفني. ولا غدا في الصباح عرفتني على التلاميذ اللي غادي نقريهم العربية، كانوا تقريبا شي

0: 15 بهم. ايوا صاحبتي وراجلها عطاوني البرنامج ديال الدروس وبديت كنقريهم. وفي نهار الحد كانوا كيتجمعوا في الكنيسه ديالهم باللغه الانجليزيه، وسولتني صاحبتي واش نبغي نمشي للاجتماع مع داك الصديق المغربي حيت هو يقدر يترجم عليا بالعربيه. وقلت ليها واخا، وبدا يجي كل حد في الصباح باش نمشي معاه للكنيسه ديالو، وكان كيترجم عليا شنو كيقول الراعي بالكنيسه. كنت فرحانه وعجبوني بزاف الترانيم واخا ما كنفهمش، واللي زوين بزاف هو كنت كنشوف الفرحه على الوجوه ديالهم كاملين، وعندهم واحد الضحكه بريئه بحال الضحكه ديال الدراري الصغار. كانوا بصح كيبان عليهم بينهما ولاد الله الحقيقي، وحسيت بحال الى انا في وسط العائله ديالي، كانت هديه من الرب. وحتى الاسم ديال داك الكنيسه كان هو ابا، يعني ابا، كان هو ابا يعني ابا بالعربيه، كيتعلق بالعائله بالمحبه بالاتحاد مع الاله. وهذا الشيء لمس قلبي. واحد النهار خرجت للبالكون باش نشوف شويه داك الشارع، وتبعتني كوني وبدات كتتكلم معايا، ولكن كان انا بالي غير مع الغرس اللي كان عندها تما. وتفكرت واحد الحلم كنت حلمته قبل ما نمشي عند كوني، وفي داك الحلم كنت في واحد البلاصه عاليه وشفت البالكون عامر بالعربي بالغرس وفيه الورد، وكانت فيه واحد المراه كبيره في عمرها وشعرها بيض كله، وكانت كتسقي داك الغرس. وبصح كوني كانت كبيره في عمرها وكان شعرها بيض كله وعندها بزاف ديال الغرس، وعرفت بين داك الحلم من الرب. وقلت لكوني انا كيعجبني الغرس والورد بزاف، وقالت لي واخا من دابا الفوق تبقاي انتي تسقيه. وجاوبتها واخا، وحتى هي كان كيعجبها الغرس بزاف. ودوزت واحد المدة تما تقريبا شي 3 شهور ورجعت للمغرب، ومن بعد شي مدة قصيرة عيطوا لي مرة أخرى باش نرجع نقري تلاميذ أخرين، ورجعت وبديت كنقريهم. وفي هاد المرة كنت كنشارك البيت ديالي مع واحد البنت أمريكانية سميتها بهية يعني بيغي، وكانت كتتكلم بالشلحة مزيان مزيان حيت كانت كتسكن في المغرب تنغير غير في الجبال، وكانت رسامة كترسم اللوحات وكتمشي تبيعهم في الرباط، هذيك هي الخدمة ديالها. ولكن كان عندها واحد الخدمة أخرى أحسن، كانت كتخدم للرب في داك الجبال وداك العروبية مع العيالات والدراري الصغار وبوحدها. كانت شجاعة وإيمانها قوي، الرب كان معها وحماها بزاف ديال المرات. شكرا للرب اللي موجود مع ولادو وكيحميهم فين ما كانوا حيت هو امين. وهي حكت لي عاود بين واحد النهار كانت راكبه في واحد الكار باش تمشي لداك الدوار فين كتسكن هي، وقالت لي بين الكار كان غادي غير في الخلا والجبال وما كان والو، ما كان لا حوانت ولا ديور، وجاف في بالها واحد النوع ديال التفاح ما عمرها شافته في المغرب، كان غير في امريكا، وكان كيعجبها وتوحشاتو بزاف. ومن بعد بدات كتجيها الريحه ديالو في نيفها. وفي واحد الوقت وقف داك الكار وطلعت واحد المراه بوحدها بواحد السله في يديها عامره بالتفاح، كانت كتبيعو وشرات باهية التفاح، وصدق نفس التفاح اللي شحال هادي ما كلاتو هي، وبقات معجبه وكتقول منين جا هاد التفاح، منين خرجت هاد المراه. وهي فهمات بين الرب عطاها هديه منه. بصح هاد الشيء كيوقع شي مرات في حياتنا، الرب كيعطينا سؤال قلبنا كما كيقول كلام الرب، الرب يعطيكم سؤال قلبكم. وبالنسبه اللي كنشوف هذه معجزه. امين.
1: يلا نقول سوا ربي.

واخا يا خوتي دابا انا غادي نوقف نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصة ديال الحياة ديالي والشهادة ديال الحياة ديالي مرة اخرى، ونشوفكم المرة الجاية.

0: أنا اسمي غيث، أنا سوري، مقيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح أنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. أنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي وتحترم الناس الثانيين، هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فقط بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع نحن بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح، لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أن يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سمي السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي المسيح، وأنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً فترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا ممكن يكون عم يسمعني إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر إنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر إن هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد، وفي علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضيع بأنه هويتك كإنسان هي محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا صلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح، بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، حتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Estamos en Radio Vida en el 95.1 y acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestro programa en castellano.
2: Sintoniza y conecta con nosotros. En Dikela, Radio Vida,

0: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: سيداتي مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أنا حيرة. معنا اليوم رجاء اللي غتهضر لنا على واحد الموضوع سبق لينا هضرنا عليه، لكن اليوم غنزيد ونهضروا عليه كتر وكتر وغنزيد ونعرفوا عليه كتر وكتر. مرحبا بك رجاء معنا.
2: شكرا ليلى على الاستضافة ديالك.
1: سبق لينا وهضرنا على الفراق، صدمة الفراق، منين الأب كيتوفى، الزوج كيتوفى، تبقى الزوجة، كيبقاو الوليدات. فاليوم بغينا نهضروا على منين كيكون هذا الفراق، هذا شكون يقدر يعوض الأب، كيفاش يكون واحد تعويض لهذا الحرمان هذا. السؤال الأول هو شنو اللي كيتبدل رجاء في غياب الأب اللي هو زوج وأب في نفس الوقت، يعني سواء توفى أو لا، سواء حتى في الحالة ديال الطلاق ملي المرأة كتطلق من الزوجة كتطلق كيوقع فراق، فالأطفال كيعيشوا بلا الأب ديالهم لأن الأم هي اللي عندها الحضانة وهكا. فكيف يعني شنو كيتبدل من الأب ما كيكونش؟
2: هو في الحالتين بجوج كيكون بالنسبة للمرأة كيكون عندها يعني حرمان من السند اللي كان وقف جنبها، الشخص اللي كان يعني هي وياه كيشكلوا جسد واحد بالنسبة للمرأة. بالنسبة للأطفال في حالة ديال موت الأب كيكون يعني ما غيعاودوش يشوفوه، كيكون حرمان بالنسبة لهم ما غيعاودوش يشوفوا الأب ديالهم. لكن في حالة طلاق ممكن يعني يتلاقوا بالأب ديالهم، ممكن يدوزوا معاه وقت، لكن كيبقى عندهم كيحسوا بواحد النقص أن الأب ديالهم ما كينش في جنبهم أو لا مات.
1: وقتاش الفقدان ديال الأب يقدر يولي كيأثر على الأطفال؟ وقاش يعني الأطفال الوليدات يقدروا يحسوا براسهم ماشي مرتاحين، كيحسوا براسهم يعني عندهم مشاكل، منغلقين على ريوسهم، وقتاش هادشي كيقدر يأثر عليهم؟
2: هادشي كيقدر يأثر خصوصا في سن المراهقة، يعني مع الأم كيفاش تقدر تتعامل مع الأطفال ديالها وخا الأب ديالهم ما كاينش، كيكونوا يحسوا واحد الناقص. كتعرفي الأطفال في هذاك الوقت يبداو يفكروا، كيبداو يبنيوا شخصيتهم، كيوليوا يشوفوا أن مثلا أطفال أخرين عندهم باباهم كيديهم وهذا. لكن كيفاش هنا في كيجي كيفاش أن الأم خاصة تحاول يعني يكونوا فيها الأدوار بجوج، تكون أم وتكون أب في نفس الوقت باش الأطفال ما يحسوش بهذا الفقدان. وفي نفس الوقت خاص الأم كيفاش توصل لولادها أن رغم أن الأب غائب أو لا متوفي، أن عندنا احنا واحد الأب سماوي اللي ديما معنا، ديما كيرعانا، ديما كيحمينا، وديما احنا يعني شاغلينه. فمزيان أن الأم تشرح الأطفال ديالها أن المسيح اللي هو الأب ديالنا في السماء هو معانا وكيرعانا ومعمره ما غيتخلى علينا.
1: الأم في الحالة هذه من كتشوف ولادها قدام هذا الوضع هذا أنهم فقدوا الأب ديالهم، شي مرات كتسهل معهم كثر من القياس، يعني توفر لهم اللي بغاو، تشري لهم اللي بغاو، يخليهم يديروا اللي بغاو، يخرجوا وقت ما بغاو، يديروا اللي بغاو، يقراوا ما يقراوش، ما عندهاش مشكل، مهم ولادها يكونوا مرتاحين. فواش هادشي صحيح بالنسبه لك؟ يعني هادشي واش كيعوض فقدان ديال الاب؟
2: بالنسبه لي انا هادشي ماشي كيعوض فقدان الاب، لا بالعكس، مزيان أن الأم تكون صارمة مع الأطفال ديالها، تصرف معهم بحال الأب ديالهم باقي موجود، ماشي حين الأب ديالهم مات صافي يقدروا يديروا اللي بغاو ويقدروا يشتروا اللي بغاو، ولا بالعكس خصها تكون تصرف معهم بحال الأب ديالهم موجود، وتحاول توصل لهم كيف ما قلت لك الفكرة أن المسيح كيعوض الأب ديالنا الأرضي، هو أحسن أب بالنسبة لنا. فمزيان تعامل معهم عادي وما تحاولش يعني حيت الأطفال ملي كتبداي توفري لهم كل شيء كيوليو يحسوا بأن الأم عندها واحد نقطة الضعف، أنها هي بحالة خايفة عليهم من الجانب النفسي أن الأب ديالهم ما كانش وهذا، فهي كتحاول يعني ترد لهم البال، ترعاهم نفسيا، ولكن هما يقدروا يتخذوها كنقطة ضعف بالنسبة لها، وهنا ممكن يخرج على التربية ديالهم شوية. ف مزيان تكون صارمه معاهم وبمحبه كيف ما الله وصانا في
1: التاديب.
2: اكزاكتومون ضروري التاديب.
1: الاخت رجاء شي مرات الام واخا دير اللي دارت يعني واش كتقدر تعوض الاب 100% او لا كتبقى شي حاجه ناقصه؟ وهما اطفال وهما باقين صغار واش كتقدر هي دير كل شيء؟
2: بصراحة الاب ما يمكنش يتعوض يعني ما يمكنش الام تعوض الاب 100% حيث هي بالنسبة لها ما يمكنش تلعب يعني جوج الادوار 100% بشكل كامل، لكن الكمال كيبقى على الله هو اللي غيقدر يعوض كيف ما قلت لك هذاك النقص بالنسبة للاطفال. وهذا الشيء ما كيشكلش زعما شي حاجه خايبه بالنسبه للنفسيه ديال الاطفال الصغار، بالعكس يعني في المستقبل الاطفال ملي كيلاحظوا يعني الام ديالهم شحال كت يعني شحال دارت مجهودات من اجلهم شحال كتضحي على قبلهم، بالعكس هذا كيكون عنده تحفيز اكثر بالنسبه للاطفال وكيكون نقطه قوه بالنسبه لهم، يعني كيعطيهم امل انهم يزي يعني يكافحوا حتى هما وكيتعلموا من الام ديالهم بزاف ديال الاشياء بما فيها الصبر الحكمه كيفاش يتصرفوا، يعني حيت الام كتكون هي المثال بالنسبه لهم في هذه الحاله هذه.
1: شنو تقولي رجاء لكل مره تفرقات او لا طلقات او لا يعني ما عندهاش راجلها ولا هو ماشي اب لولادها، فشنو تقولي لها؟
2: انا كنقول لها صراحه الرب يكون معك ويعاونك ويساندك باش تخطي هاد الصعوبات، و هي يعني العمل اللي كدير هو من اجل الاطفال ديالها ومن اجل باش تكمل حياتها بشكل عادي، هو شي حاجه ماشي كاع الناس يقدروا يديروها، و كنعطيها التحيه ديالي وكنقول لها الرب يكمل معاك الخطوات ديالك كاملين حتى توصلي ولادك للبلايص اللي بغيتيهم يوصلوا.
1: امين. شكرا لك رجاء على الاجوبه ديالك. مستمعاتنا نتمنى انكم تكونوا استفدتم هذه الحلقه، ونقول لكم بالسلامه عليكم. الحلقه ديال اليوم سالت، نتلاقاو في حلقه جديده من برنامجكم انا حيره.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. مرحبا بكم مستمعاتنا في حلقة جديدة من برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. في برنامج بنت بلادي زينة كنهضروا على مواضيع متنوعة اللي عندها علاقة بك وبالصحة ديالك وبجمالك. في الحلقة اليوم غنهضروا على الألياف والفوائد ديالها وشنو هي الأغذية اللي كنلقاوها فيها. الألياف هي واحد الجزء اللي كيكون في الأغذية النباتية، وهاد الألياف ما كتقدرش تهضم في الذات، وهي جوج الأنواع. النوع الأول هو الألياف اللي كتذوب في الماء، والنوع الثاني هو الألياف اللي ما كتذوبش في الماء. وهاد الأنواع بجوج عندهم أدوار مختلفة، حيت الألياف اللي كتذوب في الماء واللي كاينة مثلا في العدس، الحمص، الفول وفي أغذية أخرى كتقلل من نسبة الكوليسترول الخايب في الدم. والنوع الثاني هو الألياف اللي ما كتذوبش في الماء، وهذا النوع كنلقاوه في الفواكه، الخضرة وبزاف ديال الأغذية نباتية أخرى، وهو اللي كيخلي الحركة ديال الماكلة في الجهاز الهضمي تكون مزيانة وكيعاونها تخرج منه الماكلة. هاد جوج الأنواع ديال الألياف عندهم بزاف ديال الفوائد، منها أنها كتقاد النسبة ديال السكر في الدم، وهذا الشيء حيت الألياف كتمتص السكر، وهكا السكر اللي كيكون في الدم كيولي مقاد، وهذا الشيء كيحمينا من المرض ديال السكر وكينقص حتى من الضغط اللي كيكون على البنكرياس. والألياف ماشي غير كتقاد السكر في الدم، ولكن كتحافظ على الوزن، حيت الألياف كيخصها بزاف ديال الوقت باش تمضغ، ومن اللي كياكلها الواحد كيشبع بالزربة، وحتى السعرات الحرارية اللي فيها كتكون قليلة، وهذا الشيء كله مفيد للصحة وأننا نكونوا كنحافظوا على الوزن ديالنا بلا ما نغلاضوا. والألياف عندهم واحد الفائدة أخرى مهمة بزاف، وهي أنهم كيقللوا من احتمال أن الواحد يمرض بسرطان الكولون، حيث من اللي كتكون الماكلة كتهضم كتكون واحد المادة اللي هي سامة، هاد المادة كتبقى في الأمعاء لواحد المدة، ولكن الألياف ما كتخليش هاد المواد تحكم على الأمعاء وكتقلل حتى من المدة اللي كتبقى فيها هاد المواد في الأمعاء، وهاد الشيء حيت الأمعاء كتولي تدير الخدمة ديالها بالزربة. ومن غير هاد الشيء ملي كتهضم الألياف في الأمعاء هاد الشيء كينتج مجموعة ديال الأحماض اللي كتحافظ على الصحة ديال الأمعاء والخلايا ديالهم. ولكن ملي ندخلوا الألياف في النظام الغذائي ديالنا خاصنا نحافظوا على هاد الشيء، وماشي غير نديروه نهار وصافي، ولكن خاصنا نتبعوا هاد النظام الغذائي لمدة، وترجع هذه هي الطريقة اللي نكونوا كناكلوا بها. كاين بزاف ديال الطرق اللي تقدري تدخلي بها الألياف في النظام الغذائي ديالك. مثلا في الفطور خدي كورن فليكس وتقدري تزيدي معاه النخالة، وهكا غتكوني خديتي في الفطور ديالك كمية مزيانة ديال الألياف. ولا بلاصة ما تفطري بالخبز العادي فطري بالخبز ديال الزرع. وحتى إلا في أوقات كتاكلي الرز البيض ديري في بلاصته الرز البني. وكما قلنا الألياف كتكون في بزاف ديال الأغذية اللي نباتية بحال الخضرة والفواكه، على ديك الشيء حاولي تاكلي الخضرة والفواكه كل نهار، وفي الوقت اللي مثلا يجيك الجوع وبغيتي تاكلي شي حاجة خدي شي فاكهة بلاصة ما تاكلي الحلوة. ولكن خاصك تردي البال، حيت إلا ما كنتيش مولفة تاكلي الألياف وجيتي على غفلة وبديتي كتاكليهم هاد الشيء يقدر يخلي الكرش تنفخ وكتبدا تكون عندك الغازات، ويقدر يكون عندك شوية الوجع. على ديك الشيء بداي تدخلي الألياف في الماكلة ديالك شوية بشوية، وماشي تجي في مرة واحدة وتاكلي كمية كبيرة. وفي نفس الوقت شربي الماء مزيان باش تستافدي اكثر من الفوائد ديال الالياف. مستمعاتنا شكرا لكم على تتبعكم لينا، ونتمنى تكون الحلقه ديال اليوم مفيده لكم، وتكون هاد النصائح والمعلومات مفيده لكم لعائلتكم والصحه ديالكم. نتلاقاو غدا في حلقه جديده من برنامج بنت بلادي زينه مع موضوع جديد ونصائح جديده.

كانت معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. إلا بغيتي تتواصلي معنا اتصلي على الرقم 06-01-96-59-57 06-01-96-59-57.

معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك. مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. سلام لكل امرأة كتسمعنا في هذا البرنامج، برنامج ما تكمليش بوحدك، واللي اليوم غادي نتكلموا على واحد الحلقة اللي ماشي كلنا كأمهات كنقدروا نلاحظوها في الولاد ديالنا. اليوم غنتكلموا على الموهبة اللي عند ولدي وكيفاش نتعامل معاه، يعني كيفاش ملي نشوف ولدي عنده موهبة يعني شنو اللي غادي ندير وكيفاش غادي نعرفها. أول حاجة بغيت نقول لك باللي المواهب هي من الله، والله كيعطي كل واحد فينا موهبة، وممكن تكون أكثر، يعني ممكن الواحد فينا يقدر يكون عنده أكثر من حاجة كيعرف يديرها وموهوب بزاف فيها. لكن السؤال هنا اللي غادي نهضروا فيه اليوم هي كاين بعض الأمهات كيسولوا على إلى ولدي عنده شي موهبة خارقة يعني غير عادية، واللي هي ممكن يلاحظوها على الأطفال ديالهم شي حالات غريبة، يعني كيدير شي حاجة اللي ممكن يعني ماشي في السن دياله. بحال مثلا يقدر يكون هذا الطفل في سن صغير يعني كيسول على شي حوايج اللي كبر منه وفاهمهم، يعني دغيا كيفهمهم، واللي من المفروض أن الأطفال في نفس السن بحاله ما كيسولوش هاد الأسئلة هكا. وهنا الآباء والأمهات كيدوخوا، ما كيبقاوش عارفين كيفاش يتعاملوا مع هذا الطفل، حيث كيقدر يكون هذا الطفل هذا العمر دياله مثلا 7 سنين، لكن العقل دياله يعني العمر ديال العقل دياله كيقدر يكون وصل 12 عام. خاص تعرفي في هذه الحالة أنك خاصك يعني تشجعيه ماشي تخلعي من الموضوع، في نفس الوقت علميه كيفاش يميز ما بين أنه عنده موهبة وخصو يخدم عليها على أنه كيبقى يقلب على الكمال، يعني الكمال أنه يدير شي حاجة يعني كاملة ما ناقصاش. حيت الأطفال اللي كيكون عندهم هذه المواهب هذه الخارقة للعادة كيكون كيف بغيت نقول لك، يعني المقصود منها أن الأهل هنا خاصو يشجعوا فقط على الموهبة اللي عنده، ماشي تبقي تقولي ليه يعني خاصك تكمل في هاد الشيء ولدي اللي كدير، خاصك ما تغلطش، يعني هكا كيولي هو شنو كيحس أنه مضغوط منكم في عوض أنكم تشجعوه. وأصلا هو الطفل مني كيكون حاس عنده شي موهبة وأنه ماشي بحال الدراري الأخرين كيحس باللي هو كبير وما خاصوش يلعب مع الدراري في العمر دياله لأنه مختلف عليهم. هنا كنقول لك لا، يعني شجعيه باش يعرف يعني هذيك شي موهبة، يعني هضري له عليها، عارفي أن شي حاجة حتى حاجة ما عندنا احنا كنتزادوا بها، إلا ممكن هاد الموهبة عنده كيقدر يدير حوايج يعني أكثر من الأطفال اللي في السن ديالو، هذا ما يمنعش أنه يكون معاهم في أوقات يعني يلعب معاهم يكون معاهم ما تعزليهش. إلا شي مرات يعني ديك الموهبة اللي عنده كيخدم عليها ما نجحاتلوش فيها شي حاجة يعني يقدر يجيه إحباط، شجعيه دعميه قولي له بأنه يعني يقدر يعاودها وماشي مشكل أنها ما تنجح ليش، لأنه باش ما يبقاش يعتقد أنه هو راه طفل خارق للعادة وكيدير شي حاجة اللي هي ما كيناش. لا، هذه كيفهمها كما قلت في الأول ويعرف بأنها موهبة من الله ويقدر تكون عند أي واحد ماشي غير عنده هو. اللي بغيت نقول لك أنتي كأم حاولي في هذه الظروف دعمي ولدك شجعيه وفي نفس الوقت يعيش حياة ديالو كطفل مع أصحابه، عاونيه باش يقدر يجمع ما بين الموهبة ديالو اللي عنده وعلاقته مع أصحابه تبقى مزيانة، يعني ما يبعدش عليهم باش ما يلقاش الطفولة ديالو ضاعت عليه وما عاشهاش، وحتى يكبر عاد يرجع يولي يقلب عليها. هنا كيولي مشكل، في عوض أننا نفرحوا بالموهبة اللي عند ولدنا كنقدروا ما نفهموهاش يعني أو لا فهمناها غلط كنخرجوا عليه. لكن خاص كل أم تعرف باللي الطفل ديالها عنده موهبة وهذه شي حاجة زوينة يعني اللي تفتخر بيها ماشي تخلعها، حيث كي قلت بزاف ديال الآباء وديال الأمهات مني كيكون ولدهم مثلا كيفهم شي حوايج حتى كيوصل مثلا 12 عام كيولي كتر كتبان عليه، حيث كيقدر بأي حاجة لقاها في الدار غيشدها غيدير بها شي حاجة، سواء يعني شي حاجة ديال الخشب أو السلوكة ديال الضوء، فغيبقى يبتكر ويصنع شي حاجات تهما كيزيدوا يعزلوه يخليوه بوحدو لا دير نجيبوا ليه ما عرف شنو غيصنع. هنا الولد كيولي مختلف، يعني كيولي باغي يوصل غير للكمال، يعني ما كيبقاش يعيشها كموهبة عطاها ليه الله. نشجع كل وحدة أنها تفهم وتزيد تقلب، ممكن إلى ديما الوقت كيكون قصير وما كنكملوش يعني في بزاف ديال النصائح أو المعلومات، فقلبي وقلبي شي واحد اللي يعاونك واللي تهضري معاه،
حيت كنا محتاجين شي حد اللي يدعمنا واللي يعاوننا، فقط كيبقى خاصنا نختاروا مع من وشكون. نتمنى تكون هاد شويه ديال المعلومات يعني فاتك وعاوناتك، وتقدري تاخدي منها شي حاجات يعاونوك فشنو اللي انت كتفكري فيه على ولدك اللي عنده هاد الموهبه. ونتلاقاو في حلقه جديده من برنامج ما تكمليش بوحدك. شكرا لاستماعك لبرنامجنا، والى بغيتي نتواصلوا مع بعضياتنا هذا هو الرقم ديالنا 06 01 96 59 57. غنعاود الرقم 06 01 96 59 57. كانت معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الاخوت بهذه الشهاده، وكان نطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. دابا بغيت نرجع شويه للور. ملي كنت كنعيش في دارنا مع والديا من بعد ما امنت بالسيد المسيح، كما العاده جاب كفران من الجامع، وهذه المره كان كفران بزاف، وبدا كيعاود لينا بالامام قال ليهم في الجامع بين قاضي القضاة قال ديال مدينه صفرو ولدو كفر ولا مسيحي، وما خلا ما دار معاه وما بغاش يرجع للطريق، ودابا قاضي القضاة مفقوس ومحشم قدام الناس، وبا مسكين بقى حتى هو كيتفقس وكيقول هذه مصيبه وتحشيمه كبيره. هذا القاضي مهم بزاف وعنده الفلوس ولاباس عليه، ولكن ولده طيح له بقيمته، والناس في الجامع بقاو معجبين. وكان هذا الخبر واحد الصدمه كبيره لكل هذوك الناس اللي في الجامع. وفي ديك الساعه كنت كنفكر وكنقول في نفسي شنو غادي يوقع لي الا عرفوا انا وليت مسيحيه، ولكن الرب حفظني حتى لهذا الوقت باش تعرفوا الشهاده ديالي، لان هذه هي الاراده ديالو في حياتي. وكنشكر الرب يسوع اللي حماني وحما حتى ولد قاضي القضاة، راه حماه الرب يسوع المسيح. ومن اللي وقع له داك الشيء قالوا عليه كافر وجرى عليه باه من الدار، كانت الاراده ديال الله، وتما راه تمجد اسم الرب. وهاد الشهاده اللي كنكتب لكم راه فيها كيتمجد اسم الرب، وكل واحد فينا عنده في حياته خطه من الرب، والخطات مختلفين، واللي مهم يتمجد اسم الرب في حياتنا، في حياه كل واحد فينا. وهذا الشيء كنعرفوه وكنقراوه في الانجيل، ولكن خص يكون حلمنا هو مجد الله، كما كان حلم المسيح هو يخلصنا، غير حلم المسيح تحقق بموته على الصليب وتخلص كل اللي امن به. وحنا تحقق الحلم ديالنا ولا مازال؟ كما شي وحدين كيحلموا باش يكون عندهم الطوموبيل والفيلا وزيد وزيد، كيديروا كل مجهودهم وكيقراو وكيتحقق الحلم ديالهم، هذا غير مثال. هكذاك حنا خصنا نديروا كل مجهودنا باش نكبروا في المسيح ونمشيو في الاراده ديالو ونثبتوا فيه في الايمان، باش يتحقق حلمنا في تمجيد المسيح له المجد وكل الكرامه، امين. وما عمرني كنت كنتصور غادي يجي واحد النهار وغادي نتعرف على ولد قاضي القضاة، وجا هاد النهار. وفي واحد النهار قالت لي كوني بغيتك باش تعرفي واحد الراجل كبير وقديم في الايمان، وهو مغربي، ولكن شي بعض المسيحيين كيردوا بالهم منه حيث هو معروف وكيخافوا يتخلطوا معاه او يشوفوهم معاه. وداز شي ايام قصيره وجا عندنا وتعرفت عليه، وبالصح هو رجل ديال الله، هو كبير في السن وكبير في الايمان وقاري الانجيل مزيان، وتكلمنا مع بعضنا وبغى يعرف فين كيسكنوا والديا، وعطيته العنوان وتصابوا خواتاته كيسكنوا في نفس المدينه فين ساكنين والديا، زعما هو كان بركه في حياتي من عند الرب. وهذا السيد هو السي المهدي قصاره اللي كانوا كيتكلموا عليه في الجامع، عاود لي طرف من الشهاده ديالو، وهي شهاده قويه غادي نعاودها لكم من بعد. وفعلا مني مشى للمغرب قلب على الدار ديال والديا حتى لقاهم وتعرف عليهم، وكان مره كيمشي يزورهم. واخا هو رجل كبير ما كانش كيعجز، وكان كيبشر بخلاص يسوع المسيح فين ما مشى، وما كيخاف حتى من شي واحد، وما كيقدر يسكتو حتى شي واحد، حيت كان عارف بالتاكيد شكون هو الهه، وهو الهي حتى انا. وطريقته في التبشير كانت عاديه ومفهومه،
وحتى الصلاة ديالو كانت متواضعة، وكنت ما كنشبعش من الكلام ديالو، حيث هو كان ساكن في طنجة وعنده دار وهنا دار تانية، وكان خصو يجي كل شهرين أو 3 شهور هو ومراته الروسيطة. حتى هي كانت مؤمنة وكتخدم للرب بزاف، وكانت مستعدة لكل شيء مجانا، يعني فابور المجد يسوع المسيح. في وقت ما جاء وكان السي المهدي كيتجمع معنا يوم الحد، والروسيطة كتمشي للكنيسة حيث كيتكلموا نفس اللغة، والسي المهدي ما كانش كيعرف داك اللغة، وكانوا كيتفاهموا مع بعضهم غير بالفرنسية، وكان ديما هو اللي كيعلمنا من الكتاب المقدس. تعلمنا منه بزاف بالحاجات في الإيمان وفي المحبة وفي السلوك اللي مزيانة في الحياة المسيحية. ورجلي كان كيقول لي هاد السي المهدي كان اعتبره الأب ديالنا الروحي. ومن بعد بدا يمشي يزور الوالدين ديال رجلي اللي كانوا ساكنين هنا في هاد البلاد، وكان كيبشرهم حتى هما، وكان ديما كيقول في التبشير ديالو احنا مراد ومحتاجين للطبيب، واللي بغى الدواء وبغى يبرع يجي عند المسيح. والمسيح كيقول انا جيت للمراد ما جيتش للصحاح. والسي المهدي كان عيط له هكا بكل احترام حيت هو كبير في السن ديالو. من اللي عرفته في عام 1987 كان عنده شي 80 عام في عمره، وقال لينا باللي هو عاش 3 ديال الملوك اللي كنت بغيت نقول. وهو السي المهدي كان كيعاود لينا بزاف د القصص من الكتاب المقدس، ولكن كان كيتكلم لينا على واحد الملك سميتو نبوخذ نصر في العهد القديم، وعاود لينا هاد القصه بزاف ديال المرات، وفي كل مره كنت كنستافد بشي حاجه جديده، وكنت كنشوف هاد القصه باتجاه مختلف، واخا نفس القصه بحال اللي كندور على واحد الشجره كبيره ومن كل جهه كنشوف بشكل مختلف واخا نفس الشجره. وشي مرات الرب كيبغي نسمعوا شي حاجه من كلامه بزاف ديال المرات، يقدر يكون اكثر من 3 ديال المرات، على حقاش الرب بغانا نتعلموا شي حاجه مهمه اللي تقدر تنفعنا. واخا يا خوتي دابا انا غادي نقف نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصه ديال الحياه ديالي والشهاده ديال الحياه ديالي مره اخرى، ونشوفكم المره الجايه.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت أحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته، عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول، أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني حب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إنه أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة، هو حبيبني، هو مناديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أدي شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط، إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء إداني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فما يفرقش معايا كبيرة صغيرة شكل كيف هو، أنا محبوبة، أنا مقبولة.

وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكم، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي، مش هتعرف قيمة نفسك. أنت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وأنت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي أنت شايفتيه إنه هو إلهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، امتليتي محبة حتنشري محبة، هينعكس هذا عليكي وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها. أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرفي يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان شبه، يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وأنثى، فأنت كمان مثله. وقديش أنت بنته، قديش أنت غالية، قديش دموعك غالية. هذا الكلام مش هتعرفيه إلا ما تعرفي يسوع.